وتسمع السله همونات سخبو يوم انا كان سبلاما انتو غفيفا وانا كوكيو ناكي اماري

شبابنا بس بتلعب غفلة بس تسوم تبنا بارك مرة ربع شيء كمر أغلب اللي ورينا الشو ما أصلاً ورينا الشو ما عندنا نبأ الدنيا بعيد تقو عندنا نبأ الدنيا تزيد كمان ما بتلعب تغنك كمان سكر من سكر سكر بريزا مرة ونيا إيش يبتلعب أنا مش مهم أستاذ فوبلا أنا أنا كونيا صوتي بيوصل

شباب انا بزمتنا بقى فلا ميسي وسمتي بونا بوانا كبير ورقا تاهلو بلا رونا شو مالا مصرمو اي عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني جنة عجيت بقى نابينا لو يجو عني ج

انا شو منين بتزيد لازم قافله مثل تمتي بينا بركه لك انقطع ورا لشو منين مسوي قوم اخليك هولا ميك هولا بلا سما دي اصغر بوت غزل لك انا ما تبغى كنا محل ما بقى على سقا عامل ما نهي وقت بتتام سيرتو دي انقبل بلا سلا فلا غتو تبغى انا فلا انا غتا ما غزل شو بقول انا شو بطل تزيد بس